0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ويني ولا عين
0: يا لا
1: يا ويني ولا عين يا ويني ولا عين يا لا ولا عين يا لا ولا عين يا ويني يا

0: يا لا ولا عينها يا ولا يا ولا الله يا ولا
1: يا ولا ولا عينها يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا